خلقتها يوم الجسم اللي بتتبعي ولا قد ما كنت ليه مات نخوانا ندوسي بقل يوسف بقل بخمينتني بقل بن يوم يوسف يرأيب خمبو بفاي كون دفكو بني دفنا عندي خانا نرأيب وأي موم دفني دان نيو كتري ولا قد ما كنت ليه مات ريك وأي موم بقل يوم بن يوم يوسف يرأيب من دان إيه وقت لاج نبطري طنط لاجم وأي Yusuf bin Khamen tadi izal tutuh mata anak orang lewat. Mana gol bingkut tu mala, dah wala dini tu mala. Tapi Yusuf sahaja situ mala. Nah, ni nama muka sama. Karena dia awatat ni an nafsi. Yusuf ni beres. Mungkin waktu mohon sakku mata mungkin ni beri lagi. Wahai, okay, apa sih Yusuf bin Kina Khamen tadi mohon berang pergi. Amin. Ben, wajib mengandalkan. Jika wajib itu.

فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ونبيه خالي بجسني شمس نبي يشفصل ممو خدك تجنو نانا تلان وخلق نوسي نكو ليكا سنبخي ينجين أكن جين ري بخي ري ين بجين دبر نت بطري تنو تومان بفخي ننجين لكنك يتكلم يوسف لكن يوسف أعرض عن هذا منام يوسف لتبل نعوة وإيب قطق دمويك دمويك بقنات لفن نحن بح لجينة نواي لبن كن بقنات تيتم نتك بح لم وردك مريفين نبح وإن كنت أمن كل من لين أعرض عن هذا لذا بقنات توقف تبخار ولنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي توقف تبخ بقنات لنهي تو

ni dal mom dal gis na ne dal mom dafa mel ni dafa xawa ñak fay mom am lu koy xol lu do nit ni doy di ñoo waye bokku ñoon ñu leen wax lolu xamul won kan moy yusuf mu suñu koy gis ndax yusuf mom dafa togon ci keur rek dañu fen day tam di ci dëkk bi waye fa lamma sami'at bi makrihin arsalat ilayhinna wa'tadat lahunna muttaka'an وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ويطلع كمان دون بجي خبر إينا خميتين السم ملك روسي جبتين خمونا لي قدل من هذا الكونيك مدعتي تمنا ندعو تنقر جنيزي بين السيرومي di fatte ci nak ay mooy ni jigeenal bi ko tawé ba bari ci la yi bi ci nak ay mooy ni jigeenal

0: نفسه فاستعصم، وان لم يفعل ما امره ليسجنا وليكونا من الصاغرين.
1: يقيدي
0: ممكن ورؤيتي ساكت في مساعد شمون ممكن ورؤيتي وهي يصلي سلم يحمي الدنيا
1: مسند مسند
0: ما تصاب كل ساق بوبر ما تصاب كل بوبر مولان كفاية تريد أن نعمل دي جدا لما قصم تسوق تفور دي أكبر تريد تريد أن تريد أن ترخل جدا في بي دي نيب محمد ترخل نعم كن في أبارك موفيك سنة حمد
1: يتم
0: لما موي جامع وات يسخل جاهد نرمان جاهد نرمان نتوسي أم ندعج نتوسي أكبر من سبلون
1: تريد أن سوق أن تريد أن
0: من لا جدك مو تفرسيني ولجدك مو مكو

نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. موكي جلدي جنا بلسنتي جلدي النبي صلى الله عليه وسلم دي سنانك فسيني موتلتي سوارو ينتهي

Mutlak. Umumlu Al-Quran Vahni وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَهْلٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ لَكِنَّ dama ara lay ñoom ñoo ñu dul li te bu ëllëgee itam buñ dee ñëw xëy na dootu ñaamatu ñu jëndee te dund loolu nag

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولي بوكي دبلو كدي سن خرق سن صبي شاه أحمد التجاني النو دلنا سنة كاتنو يلا أكما خم كسين إميسيون كلمة الحق عندك سن خرق فجب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دلوكدي سن خلق سن صبيشة أحمد التجاني دو دلسنو عندك سن بوك ببجة جسن إميسيو كلمة الحق.

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يو لبيبي يو يعيكن ونيكو من مايكي بدو أدنى غير خميم سمو يو برام أك خلات الأخرة ونيكو واولوي دفكي ألبي أك مونتان يو كوري ينغن نيكي تيكو مونتان يي te nekulo fe kenn kan mo la fi wetuli la bi ne ko yegal so bëgge xam ki may wetuli ci ko montagne bi yegal so yegge dang ko jëf yett yalla daoud dal di yek ci ko montagne bi bi mu accé ba ci waji ne ne gis na ben neew bu teud bu gisé neew bi teud لاب بي نيكو هذا انيسوك هذا جليسوك مونيكو كي موي سي ويت كي اي توك دي وقتان اك موم لاب بي نيكو واو واو مونيكو كي كان لا لاب بي نيكو يكتيل في بوب بي فيتي امنا بن تابلو نيكل بو سي نيك بين ناني سي استوارام سوكو ليري داغا خام كان لا yalla daoud di ñew bëtim neew bi yëkëti bop bi bi ko yëkëti gis alwa nikel bi mu yëkëti alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan ana fulan ibn fulan malikul muluk ishtu alf aamin wa banaytu alf qasrin وألف مدينة وهزمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنلك الوبا من لديو دوم ديو لو أنت بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أت ممي بماي وحدة دندنا جني أت tabna gini pale tabna itum gini dekk tabax len tabax yu rafet defar yon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu ben problème dana gagnena gini xare takna itum gini jigen mané itum jibal nen ma itum gini jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar mané bama nekk ci nguur gu nexé non ak na wër ma lepp fuy sima né amna ben malaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut né buma dikkelé nak né la ma jël nak gënné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal té ci lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak suuf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkando yonent yalla daoud liré ba aksi fi dafa danu xum motaxon yonent yalla daoud dina fofu leson bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni daruna ci montagne di jamu boromam motax mo yonent yalla daoud dañu di jeglu boromam ba wax ne ni nit yi dan nan ko setti yakar ni dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yenente yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دنجوكتي سن خارج سن صبي الشيخ أحمد التجاني اللو دلو سنة كاتون يالا أكم باخم تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خارج بابجا.

لم تذكر في القرآن دعوته في قومه وموقف قومه من دعوته يوني يننتي الله سليمان القرآن اندي ول اكواتم اندي وليتم اي بوزيشن اي نيتم تي ووتم كون ووتي يننتي الله سليمان القرآن ديتاي وتي لو باري واي القرآن لم يؤندل مودي أي جاكلة يوخمنتني يالا مينكو يوننتي يالا سليمان أك أي ترانغ يوخمنتني جوخنكو تيوالو أي ميراكل يوخمنتني مانام أي كيمتان يوخمنتني دفاي دغرل ووتيم دي دغرل إتام مساجم متخ إن شاء الله فسنن ييني وقتان تي جاكلة ينغا خمنتني أك kem tan yi nga xamanteni yonte yalla Suleyman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonte yalla Suleyman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonte yalla Suleyman ku ñewon la nit ku ñew ku mus ku amon xel ku dan xalat ku sori won gis gis la ku yaatu won xel la té itam jeun la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam wala dana wax ne ndaw du mus do epi atam waye bo dé xol yonenti yalla Suleyman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam bo xolé ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yépp fexé na ba atte ko ci atte yu leer mom yonent yalla Suleyman gis ngeen li doxone ci digeunte e ñaar ñu xlo won te kenn ke ak jurom dugon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci Suleyman atte mu nek atte bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord ne atte bi Suleyman atte mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wanté gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawrét té mu waccion ci yonenti yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawrét bobu amna ci histoireu ñaari jigéen ño xamanteni dañu xulo won lan mo leen jotalé won kenn ki domam dafa de mu sacc domu ka ca dess ne mom moy domam lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu demone ci yenente yalla Suleyman pour mu atté len wante yenente yalla Suleyman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laacc bimu laaje ndaw si tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid waqad wulidtu ma'aha fi al-bayt wa fi al-yawm al-thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al-mar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha al-bayt famata ibnu hadhihi al-mar'a fi al-layla li'annaha اضطجعت عليه فقامت وسط الليل واخذتني من جانبي وانا نائمه وارجعته في حضنها وارجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لارضع ابني اذا هو ميت ولما تاملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس

الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، اعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، اعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنتي يا سليمان دي نيارين جيجين ني نيوي دا فا لاج كينك نيكو لو نين جوتي ندوسي نيكو مان دي دما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньоญو ньо بوكون بن سال كينك مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ دما ام تاي mom mu am dem yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidde tegal mako bima yewo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom deena ma xol ko xolat ko setantel ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tegal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reey ci hopital bi bañu dem nak ci yonent yalla sulayman pour mo atelen wante yonent yalla sulayman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nar wante ci ñewu yonent yalla sulayman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla sulayman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonenti yalla sulayman doon nam ci atté bobu bi waji ñëwé ak jassem jël lire bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam dal di yuuxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambur tek fa domam jede dal di wax Sulayman ne ko ray ko rek nan ko xat ci digg digg bi kenn ku ci nek jël walam Sulayman ne ko nang len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow yalal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Sulayman atté teguko ci ay texte teguko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté waaw ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mo yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonent yalla Sulayman ndax yalla xam lo won nako bu ci dé sap mu xam la muy sap

doleen mbir ma bañ ko sullee itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu deme. Léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. Wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sixru mawjudan fi zamani nuux id axbara allahu an qawmi nuuxin innahum zacamu annahu saaxir wa kaana sixru aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dalika qabla suleyman wa qaalu anna suleyman qad jamaca kutuba sixr walkahaana fadafanaha taxta kursiyihi falam yakun axadun min alshayaatin yastatiicu an yadnuwa min alkursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحى عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دبلو كاتي سن خريط سن سوبي شا أحمد تجاني ندو دلو سينة تي كاتنو يالا أك مباخم تي سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط عبد الله توب

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جلدي بوكي دبلوكدي سن خريت سن صبي الشيخ أحمد التجاني لو دلسنا تي كارتون يالا اك مباخم تي سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن خريت بابجا.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي gannaaw bañu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam tay dañ leena andil waxtan wam solo mu di alquranul karim ak li ci aju ci ay ngeenel mu ki gis genné alquran modi tere bi nga xamanteni modi dusturul muslimin di constitution julit ni lepp lu julit di wut mu ngi ci bir alquran kon julit warul jegi alquran di jegani fenen motax ñu wax ni fa innal quran alazim fi ghayati tabaqat alfasahati walbalagha وأقصى الدرجات العظمى وأعلى النهاية لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا gis ngeen ni alquran mo fete lepp kaw gis ngeen ni fasagi alquran am ben wax amuko gis ngeen ni itam balagh bi nek ci alquran wax bu jot wax bu jek wax bu yiw wax bu matale lepp gis ngeen ni ci alquran rek la ne gis ngeen ni itam daraja ji mu am ba léegi gisuñu ci wàllu wax daraja bu ni toll fa mu yegg itam benn wax yeggewu fa moo tax yàlla di wax jullit ñi naan leen afala yatadabbaruuna alquran yow yonent bi waxal jullit ñi xanaa ñoom settantaluñu alquran mu waxaat ci beneen aaya ni su fekkonte ni jinne yi ak nit ñi dañu dajaloo woon di dimbalante pour ñu jéem a wut téere bu mel ni alquran wala bu ko xaw a niru mu ne duñu ko mën donte sax def neen ci seen kemtalayu kàttan. Kon yàlla lancé na défi jëm ci bépp waxkat jëm ci bépp pànk mu nga xamante ni taxaw na pour opposer alquran di wane xam-xamam di wane balaxam di wane fasaxam. Yàlla nee na kuy jinne yaag punkali cheytaane yaag fóore yaag borom xam-xam yi ngeen naw ñépp bu ñu dajaloo woon doon dimbalante duñu indi lu mel ni benn xaraf ci alquran. Kon gis na ne alquran nekk na fi aala almaratib وأعظم الفوائد وأحسن اللطائف وأكمل الخفايا وأفضل الخصائص وأكثر المنافع وأبهى المزايا متخ ولا ينتهي أحد إلى كنه أسراره العجيبة ومعانيه العديدة وفوائده الكثيرة وفضائله العظيمة. يوني القرآن منجي أي مرتبة يري noonu itam la lamboo ay njëriñ yu bari
nonu itam la ci yalla la xasse ak jappandal mudi wax bu ñewont wax bo xamne boko day wax te fekk nga mangi ci yow da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa xol da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa yaram da ngay gis itam ni lek lek dana la joylo ndax waxin yu jekk ya ak warate yu yiw ya ak la ca nek ci njariñe ki kemtan kon dal may yi nek ci alquran nekul fenn ndax moy waxu borom bi motax kon la ca laqatu ak la ca lemosu ak lañ ca ndexañ ci secret kenn munu ko jexal la ca nek itam ci ay mana limuna barina njariñ ya itam barina ngeneel ya itam barina lolo tax yalla wax ci alquran ne قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا موخاتني ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله مني يلا وخنتي القرآن سفك كنتني geej gi dafa nekkon di da di encre bu fekkonte ni geej gi dafa nekk encre li fi nekk ci garab yépp nekk ay plim nekk khalima neena ñu bëgg bind mboot yi lamusu ci biir alquran neena danañu bind bëggee jeex ñu bind ba khalima yépp damm te itam lañu bind azakala ci la def kon nga xamni kon alquran ay secretum barina ay secretum itam reyna motax ñu wax ne bo de xol alquran nek na lu tollok temeri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne temeri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul anfal ak baraa mudi ben sar waye wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci njariñ upp ci daraja sar wi ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ni alquran sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni

يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين

كافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دبلو كالي سن خادس سن صبي الشيخ أحمد التجاني اللو دلو سنة أندك سن بوك عبد الله جوب في سن إمسيون كلمة الحق.

0: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
1: لا إله إلا الله. سبحانك يا رب.

0: أكبر.
1: الله
0: يا شيخ
1: الله
0: أكبر.
1: سيد
0: الله يكرمك.
2: الله يفتح عليك.
0: سبحانك يا كريم يا رب.
3: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.

جانب. وتعي الله وحدني إنا جعلنا الشياطين أولياء لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. يلا نينا يمتنيو باي شيطاني نينا يو أندك غانيغا خمينتيني غمونيو يلا يسنبو أمون ليمان شيطاني أندك يو شيطاني أندك يو سوغان دفين نك برينا لاي دف نيني دينا جاج جيت سيون دو تنك do faalé sax war yiñ lay war lutax do ko faalé ndax shaytané bi and ak yow xam nga bari na ko xamanteni mu ngi nan sangara te shaytané and ak mom shaytané fexé ba muy nan sangara waye amul conscience bu ko won neko shaytané ngi and ak yow bari na ko xamanteni tay jog na guddi soldalam fasiyene addu kalpé té xamul né shaytané and ak mom lutax ndax amul conscience bu ko wone shaytané mo and ak mom.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بكريومي أكلكو جنة ياردو من جنة دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجي توك أك سرين باب مالكسي mu indi ay kaddu yu bawo ci Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy maktoum ngir yëkle xew xew bu mag buy am la 27 insha allahu taala ci foir. Bismillah Seyd Pape Malick.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Moo ngi leen di nuyu di leen jotal communiqué bi ñu leen di wax mujjum ci waxtaan yoo xam ni Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy ak yéene la ko amal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليتي موكي دغلو كدي سين خريط تا احمد التجاني نداو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم عندك عبد الله جوب تي سين ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليتي بوكي دغلو كاري سن خريط سن صوبي الشيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن بوك سن خريط بروفيسور حسين سيسي اك سن بوكو باب جاك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية. من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية. وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي جنو بنيو سنتي يالله جلجي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين ينم أكي صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndenkan yoy nga xamanteni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñi ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gënu reuy ci yonnati bi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roy lo wuñu kenn kenen kuñu roy rek suñu mën mën la ak suñu bari pexé wayé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roy lo ndax famu ag ci tedd ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkoom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul lolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis bu mu juddo sallallahu alayhi wasallam te yonente bi sallallahu alayhi wasallam lam wax te jëf ko modi sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkan ak juroom kon dana jaadu ci wër wi ñu fatiliko nit ñi ko nit ñi mëna japp ci denkané yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reey ci seen dundu aduna ak seen dundu al-akhirah motax amarna Allahu 'azza wa jalla bi ta'ati rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ma ballagha 'an rabbih wa bil iqtida'i bihi wal ihtida'i bi hadihi وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

0: وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني دلني نوتي رواية بغا خامنتني مسلم مقصلو موخ موم يرنتبي صلى الله عليه وسلم ني جنان يالله دنا كونتان لول بيك لول تي جامم بو توب مانام يالله بو جيسي جام بو نيكون تي مصيبه نيكون تي بكار مانا كو خامني نان كاتو سانغرا لا وون ولا موي غور غو خامنتيني اي دوخان كات لا فوكو فيك موغي اندك جيجين مي ولا ko xamne addu kalpe la won ngi job guddi bu ñepp nalawé muy dajji biti wala mo xam bu mu ci ñaaw teef ci ñaaw teef yi togo won nako way xey bis xola ma xalam yépp genn ci yalla ñor ko mu fas yene depp mal yalla tuup ci la mu nekké won yalla neena dana kontan ci jam bobu kontan gu upp ndekte gu upp gu jeggi dayo ndekte gu nga xamanteni upp na sax wa jo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gele mom top and bi don tukki bamu doxé lu tonno téméré kilomètre nek ci all bo xamanteni fumu joge sore nako lu tollu temeri kilomètre fumu jëm itam sore nako lu tollu nit temeri kilomètre té mu nekk ci all bu nga xamanteni da doon fétal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotalé yorul ludul ben gelém té nox ma muy nanak ñam wa muy lekk yépp mu ngi ci gelém ga mu waccion ci garab doon noppulu tud di nelaw far yalla dogal gelemam geure gelemam geureer ko biko gelem geureere mu jog xol xol gisul gelem gi mu weur weur gisul gelemam mu jaxle xamne tay famu jëm tanku bopam munu ko fa jotali té itam bala fa ag doxu ay wèr la té wax dëgg yalla lamuy ëndalé won kom yobbal mu ngi ci gëlémam nga mu déllu waat ci ñak yaakaar toga ci taatu garab gi tëdd di nelaw nen fi na fi tok xaar dé na xam na né fi mom gisuma fi luma lekk gisuma fi luma naan fu mu tuddaté di nelaw gëmu bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam de delu ci taxaw ci wetam na wajoju di kontane yenen ci bi neena kontante gi yalla di kontane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ci delu ci wat fas yene jeflante ak yalla neena kontante ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci kontante ak wajoju nga xamanteni gis na gelemam ga ba tax sax mu kontant yalla bay wax nan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbekte motax mu wax ko mbekte go xamanteni motax sax dem na ba xamatul lumuy wax bay joom nan yalla yaay sama jam man may sa borom kon nga xamne yalla dana bekk lol ci jamam bu nekkon ci musiba gennat wanti legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakar yamu togo yalla do tok ko jegal ba mukk lu sey bakkar bari bari bari xamni ci yermane yalla waaw lu say bakkar bari bari xat ni ci yermane yalla bis bo ci genné rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fass yene jëflante ak ñoom nit ñi itam nañu talal lox yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer dan way dafa bëgg xam yermane yalla nu mu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkëtil pousse bi mu yëkëti pousse bi ñu ne ko li tek ci pousse bi modi merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xet yu yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakkar bo xamne yalla munu ko toloré té modi bakkaru shirk ak bakkaru njibax bakkar yoyu yalla munu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakkar yoyu té mod bakkaru bokalé ak bakkaru njibax kon yalla dina contane lool ci jamm bu tup motax jëlé ñen ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلنا نغرم يلا نكتموم مجلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي وخني إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yonenti sallallahu alayhi wasallam bu guddi jotee dana talal loxom jëmaliko ci moy katu ci ñu doon moy ci bëccëg bi ne leen yeen ñi doon moy ci bëccëg bi talal na leen loxo ku bëgg tuub na ñëw ma jéggal ko ay bakaram ñene itam bu bëccëg jotee dana talal loxom loxo yërmandeem ne yeen ñi doon moy ci guddi gi talal na len loxo yermande tuup len ma jegal len seni bakkar nonu la koy dekke ba jant bi so non la koy dekke itam ba jant bi fank kon nak ilek ko saggan ba malaika yi dugal la safara yaw la waye yalla waccio nak ñun nax wax deug yalla jeflante nak ñun ci yermande ak ku ku mbax من الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام لإنتاني فكل بأكناف ودي بونت الإسلامي ينتبه صلى الله عليه وسلم دينك نجاب بيكي بونت الإسلامي بونت الإسلامي نك جرومي بونك لنو يو خمينتني سور الإسلام دون نيك نيني جرومي بونك يو يو يفون نمالي بيكي نعترك نيك بمنا بني تخب جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه من كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال بتنياك ريك نيك بمنا بني تخو جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون
1: ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا نكون ناكيرين تبي صلى الله عليه وسلم عندك ممتتك نينا نيو خيب النبيس ما جيجي كلول نيو عندني دي دخ نينا منيكو يو يننتي اللبي نوخ مجف جو خمينتيني سموكو جفي دينا مدوغل أجنا سوري المسافر يننتي بينما يو معاذ لكن جب مير مريش وينك lu yombu la ca ka yalla yombal ci mom ngir mom yomuna lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ko mbax muniko modi rek nga jaamu yalla baña bokalek mom nga saxal julli di joxe azaka wor wëru koor ajil makka boko mëne muniko kon fonki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé da nga dug aljana te yalla dana la sorel ak safara wante yonenti bi ci mbaxam yamul rek ci tontu laaj bi waxat na Muaz ne ko ndax duma la wax bunti yew yi sa so joge jëm ci Muaz ne ko ahakay moniko mang lay denk koor ndax wor baxna lol ndax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara moniko saraxe da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di faye safara ha bo bëgge yalla musul ci ay musiba musul ci say njabot del bari loy saraxé muniko nit ki bayyi bu guddige xaj mu jog di julli néna lolu itam martaba bu reey la yow reey ngi ci dé ko def muniko waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu julit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma julit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbir mi Muaz ne ko ah kay mu ne ko yow yonent yalla bi yonent bi wax Muaz ne ko mang lay yegal ne capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islam wir sa l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal koor saxal joxe azaka dem makka ci boko mané koku suko nit defé amna capital waaw legui lepp lu mu bëgg ligé ci l'islam ci dolenti yiw yi dañu ko mëna def mune ko nak mang lay yégal né fondement l'islam modi julli ku julli wu rek kèn dula limali ci julit ñi waaw ku doy del julli wala ki bayyi julli né julli nekul luko war yéfer la mune ko itam mang lay yégal né njob baxtalu mbir mi modi jihad jihad nak bi ci gëna reey modi xéxat sa bakkan fexe ba do añaan fexe ba do nek rambaaj fexe ba itam mbañal du nek ci sa xol te itam li gëna dangereux moy nit ki xol mor mu julitam bañ ko yoy yépp ay febar la yo xamanteni baaxul ndax yonenti bi neena daganul ci julit ak moro mu julitam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibe bu reey mu ngi ci ñaari julit ñu mero lu upp ñetti fan ah su jubo amul de buñu genné aduna dañu ko recc ñom ñaar ñooñu motax yeenent bi wax né wax Muaz né ko mangi lay netti di la wax di la baxé itam yul lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yépp ci yow li len tek tank mo di lan Muaz né ko ah kay wax mako yeenent bi né ko teel sa lammiñ daadi juñju lammiñam wu sell wa ne ko fexel ba sa lammiñ wi nga teel ko sa bopp waaw ah Muaz ne ko waaw yow yonent yalla bi li ñuy wax sax ëlëk yalla daf ñu koy daf ñu ciy top mu ne ko ah kay ne ko yalla nga toskare yow Muaz yalla la sa yaay ñak waxin la woon wa arab dan wax bu la waxe sakilat ko ummuk moy yalla nga toskare yonentimi ne ko xana xamulo ni euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñu len fay duggal ndax yaq bu ñuy yaq deru nit jew yu ñuy jew e wax yi mborante yi wax yu amul ben njariñ wax yoy ñuy xep euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñ mo len fay duggal moniko kon nak na nga gor gor lu ci sa lamiñ motax ñu wax ne sayyidna abubakr radiyallahu anhu ci tey lamiñam dan na dem ba dan na xex ay xeer yu ndaw ko wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemi ngi ngir rek baña wax wante legi grand place ci meddi jew ak waxi aduna yo xamanteni duñ ci amé ben yu ngiinte yek deji boko de xol jewi kessel kon nak man nañ wax ne yenn barap yi dal kep ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lammi bëgg nga itam gorel sa bop ci safara war ngay moytandiku yenn barab yi nax soko moytandiku wul ëlëk ñi seeni lammi di duggal safara ci ngay bok motax yenenbi ne ko wa hal yakubbu an-nasa fin-nari ala wujuhihim illa hasa'idu alsinatihim ëlëk li ëpp luy duggal ni safara lammi lay doon koku mo di ndenkani fukil bi ak ñaar الوصية الثالثة عشرة مدين دينكاني فكيل بي أكنيك يرنتي صلى الله عليه وسلم ممكن دينك خيتوي في بر الوالدين ما نمتي ترال سنياري ويجوف يرنتي صلى الله عليه وسلم بغن لول كو ترال نياري ويجورم نخبو دلوتي القرآن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولجي بوكي دغلوكاتي سين خريت سين سوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم اندك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمه الحق.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلوكالي دنو بنو سنتيال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أينيم أكي صحابة دلو سنين تكاتم يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق sen kharif ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharif ahmed fam tabarakallah mbokki ngi gërem di sant professeur sall ci tafsiram bu am solo bi mo def tabarakallah nako yalla degeural ne yalla itam ubi deñam te barkel ligeyam ben bayna qawsayn mune ben parenthèse pour waxtan ci lu yeme li nga xamne dana di far di nek gan ci keur yi mune di dé pour yeglé rek né mo dunda and ndax bir mbubu la ak bitim bubu rek bu dandu rek sa morom taxaw de ak dundu ñoo mas di and su fi dundu joge de taxaw su fi de joge itam dundu taxaw mu melni itam alalu yalla la moko momal bopam.